ها هذا سبيكر سلام وغلا غدار نيجا مانيش كي سوبرايز مرو سوبرايز كان ها هذا سو علي بام ات شاندن بام ميد خونا من نيسان ديال روش باش سلام وغلا كيكو فيفي فيفي ني نيسان ديال بخاد نيسان دبيشم يعني نيسان جاشنا ويا دار بس فيفي رز كم دم باي سسر مسر جاب غدار نيجا كان ما خدام كون بام ات شين ناوجي بنيسان يعني يلا كي خايش يعني بس لامن كي كي جكو هاتيا شاندن

تك روشكا ما بركتي حي بيراب الظلمة زردي زوزان يشكدت حلي زوزان مهباني هردو جوت اوام كي زوزان يوان خرب حتي لديتي وكسي بخلي